أن محمد عبده. يا أيها الذين اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سددا يحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع رسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث وخير هدي محمد عليه وعلى آله وسلم ومحدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. في الدين إن شاء الله وإياكم di akhir pesan kita yang terdahulu ada beberapa penjelasan fadilah Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis. Tersisa sedikit penjelasan dari yang ke-11 ini. Kata beliau hafizahullahu ta'ala faqauluhu da'ma yaribuka, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaribuka ay ut ma tadukku fihi, tinggalkan sesuatu yang engkau tahu padanya. Ima la yaribuka ila syai' al-laysa fihi syakkun, kepada sesuatu yang tidak ada padanya keraguan. Sungguh, seorang yang berfikum sesuatu yang padanya ada keraguan kepada sesuatu yang tidak